0: هاي السيارات اللي انحركت على طول الخط هاي راح تلاقيها السيارات اللي انحركت.
1: في مستوطنين؟ طيب يلا حبيبي شكرا.
2: انت في تناقض كبير لان انت كمحافظ كمسؤول مطلوب منك توفير الامن والامان للناس، في نفس الوقت انت مش قادر توفر الامن لشخصك.
0: لما كانت الهجمة الشرسة على القرية حتى كانوا ما يدخلوش الإسعافات، وبعدين المستوطنين حركوا المسجد، حركوا سيارات، حركوا بيوت، حركوها قدام الجيش. المرة هاي كان في شهيد.
1: السلام عليكم، عظم الله أجركم.
3: احنا
1: يعني احتراما للمولودين الشهيد سلمنا كان على راسه. الله يسعدك، الله يخليك، الله يبارك فيك، يسعدك. السلام عليكم. حبيبتي خاتو الله يرضى عليك
4: ويطول خاتنا
1: ان شاء الله.
4: مرتاح؟ بدنا نشتغل.
1: ايش هرام، شو اخبارك؟ يسعدك، كيف امورك؟ مرحبا خالتي، السلام عليكم، كيف حالك؟ بدك تقدم استرحام؟
5: شاف الوضع لازم ينزله لأن الوضع مش مساعد لل...
1: هاي رسالته تنقل للبلدية إنه لازم في هذا الظرف نساعدهم اللي دايماً ملتزمين، نسوي لهم إشي تشجيعي لأن دايماً هو ملتزم. كدش بوصله منك البلدية ولا مش مرخص؟ مش مرخص؟ في مشكلة معي؟
6: زوني بطلع مرة
1: بس مغمضين عنكم في الظروف هاي عشان الوضع. من وين أنت؟
7: من سعير.
1: بتروح على المدرسة؟ أكيد؟ فكل ما ضاقت الدائرة كمان اقتصادياً ما بتعرفي وين بتنفجر هذه المدينة اللي ربما كانت هي الأكثر هدوءاً في فلسطين.
8: الأخ شهر سعد راح يتحرك جاء التلفزيون عنده مقابلة، راح يخلي الطاقم تبعه موجود معنا.
1: خلص تمام، ممتاز.

0: السلام عليكم. إحياء ذكرى النكبة، كأن النكبة خلصت. ما خلصتش النكبة، إحنا ما زلنا في نكبة مستمرة. يلا أبو عليان تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله.
1: كل الاحترام وأهلا وسهلا بكم. أولى ما نستفتح به هذا الاجتماع هو بالوقوف دقيقة صمت مع قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين سقطوا على مذبح الحرية والفداء. ستكون هناك فعالية مركزية في رام الله وفي كل المحافظات في الضفة الغربية.
2: لازم يكون في كمان فعاليات فرعية بداخل كل المؤسسات، وتحديدا عند المؤسسات الكبيرة زي التربية والتعليم والجامعات.
0: وبنتمنى من الجميع مشاركة حاشدة. الصورة دائما تتسلط على محافظة رام الله والبيرة، وإذا ما كناش في هذه الظروف الصعبة اللي إحنا بنعيشها صورة لكل العالم إنه إحنا كلنا مع بعض وكلنا واقفين وكلمتنا واحدة، أعتقد إن ما لهم حدا إنه يوقف معنا بعدها. وكل التحية للشرفاء اللي ساعدوا، احنا دائما لازم ننظر للسلبي وللايجابي. كل التحيه للشرفاء اللي ساعدوا. دمتم ليدوم الوطن، وان شاء الله بنخلص من هاي النكبه وبنتحرر وبنستقل. شكرا.

0: يعطيكم العافية. إن شاء الله اليوم ما نحتاجكم يا رب. بندعي ربنا إنه يكون يوم لطيف عليكم، لأنه إذا أنتم كنتوا اليوم مرتاحين معناها فيش مخاطر. يا رب يا رب الله يحميكم ويحمي كل شبابنا.
1: الشاب اللي خبروا عنه توصلوا على بيت ايل، شو وضعه؟
2: يعني بيخصصه الوجه هذا، يعني مطلعينه بالامبولانس على مستشفى رام الله اساسا طلعوا.
1: طب يا ماشي اوكي.
3: ايوه
1: دكتوره، الشاب استشهد ومن مخيم الجلازون، طالب جمع بير زيت، وهي توجهوا في المجمع الطبي. هسه اخذوه من الهلال باتجاه المجمع الطبي. يعني حاول هم راحوا باتجاه الهلال اللي كان اقرب مستشفى عليهم، فيعني لما قدروش يعملوا معي شيء فاصابته كثير صعب. هاي اني جايب باتجاه
0: بك. عندي شعور من الصبح خايف من هاليوم، فيش يوم يمر زي هاليوم الا ينزل دم. هيك بقولوا ان ابوه واخوه في السجن، انا هيني على الشرف في الطريق عليك. شو؟
4: ثلاجة.
0: يا ويلي عليه.
4: شاب صغير مسكين.
0: امها؟ امها نرمي؟
4: اهلا.

0: والله يا رب شوية
1: إنا لله وإنا إليه راجعون. رب لا يربط على قلبك، رب لا يربط على قلبك يا الله.
0: أنا طلع الجماعة. شباب نطلع
1: الجماعة. أعطيني مي، أعطيني مي مي مي مي مي مي بس عيني.
2: النيابه
1: اجى النيابه ها
2: اثنين من اهل الكل
3: نحاول احنا انه يليق منظر الشهيد باخر صوره رح ترسم في وجه في امه اخر صوره هي اهم صوره ورح تضل في ذاكره الاهل تاريخيا هو مش مهام المحافظه بس يمكن نتيجة الممارسة اللي شفتها لازم دائما نكون جاهزين فإحنا أخذنا عاتقنا أن دائما إحنا جاهزين بالعلم وبالكوفية وبالحمالة اللي تكون دائما معانا من باب الطوارئ

احنا متألمين اكيد الاهل غير. شو ما اشعر انا هاي مش قصتي، قصتهم وراح تعلق معهم طول الحياة. بحاول تكون قصة جميلة حتى في النهاية.

النكبة 76 عند المدخل الشمالي لمدينة نيبيري. وكان شهيد صافي استشهد إثر إصابته الخطيرة بالرصاص الحي في الرقبة خلال مواجهة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال تخللها إطلاق الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت ما أدى إلى إصابة العشرات بحالة الاختناق.

إحنا كفلسطينيين حياتنا أصلاً مكونة من الشهداء والأسرى والجرحى، لأنه هاي حياتنا، إحنا تحت احتلال وما في بيت يمكن في فلسطين إلا عانى.

0: يا اهلا وسهلا. اصحي اصحي اصحي الحزام اصحي الحزام اصحي
1: حبيبتي حبيبتي الله يسعدها يا ربي
0: على سلامتك
1: خليكي يا ربي حبيبتي حبيبتي
0: هلا حبيبتي يا الرجيم غير شتل على اهلا
2: حبيبي
0: يلا
2: اعطيك يا رب الستر والصحة
0: خلص هلا هلا بطلعها يلا يلا يلا يلا يا شباب يلا يلا تعوا تعوا سكر سكر الباب خلى ابو سعيد لجوا يلا رغم كل الصعاب اللي بنعيشها اليوم فسحة امل اليوم بيطلع لنا ننبسط بيطلع لنا نفرح بطلعة عيسى صحيح دائما بنقول الفرحة منقوصة بس كمان لا هي فرحة 22 سنة ما كانتش سهلة واكيد لكثير من الأسرى والأسرات
3: هاي فاتورة الوطن ندفعها وإذا انطلب مننا أكثر رح نعملها
0: الله يعطيك الصحة شفيت ووفيت 22 سنة وقبلهن كديش خلاص يعطيك العافية مش إنك ختيارت بس يعني
3: أسرى العاجل جميع أسرى فلسطين
0: الأسرى كل يوم بيستشهدوا في السجن وكل يوم ممكن نسمع خبر شهيد بعدين احتضناه وهو حي الأسير والله ما هو أسير والله إنه شهيد ورجع حي لأنه كل يوم بيستشهد
3: عيسى محمد جبارين

0: عادي احنا تحت احتلال بس مش ضروري يكون عندنا فوضى في الشوارع، احنا تحت احتلال بس مش ضروري يكون عندنا جريمة، لأنه هذا أصعب من الاحتلال الخارجي. احنا هلا مركز الإصلاح والتأهيل،
1: صحيح،
0: بس أهم إشي يجيبوا لي كل اللي بعتوا كتب اللي طالبين يشوفوني في قضايا خاصة السجناء،
1: رتبوا
0: لأن في كتب طالبين يشوفوني في قضايا خاصة يرتبوا لهم. خلص نستثمر الوقت إن اليوم جايين على مركز الإصلاح ونحل كل القضايا.

0: السلام عليكم. كل شيء متكتك. تفضلوا.
1: حابة أشوفك
0: يا عمو بعد شيء. وين راح؟ السلام عليكم.
2: يعطيكم العافية. شفت المحافظ جاي تمنع أموركم داخل المركز المعيشية، وضعكم، حقوقكم متلقينها كله تمام؟
0: في شكاوي؟ تعال. هي هو اللي رفع ايده بده يشكي عن إشي. شكله الاحتلال الخارجي ممكن نتخلص منه في أي لحظة، بس إذا إحنا صرنا من الداخل شعب فوضجي، شعب بحافظش على أبسط شيء اللي هي قواعد السير،

0: يا شباب حاول يجيب الدفاع المدني، حسبة رام الله مولعة.
1: تعال تدخلي.
2: اجتاحوا الإسرائيليين محافظة رام الله والديرة، تم اجتياح المحافظة بشكل كامل من قوات مدججة بالأسلحة، وتم حرق مركز المدينة الحسبة اللي هي يعني سوق اعتياش للناس، سواء اللي بيشتغلوا هناك أو أصحاب الدخل المحدود اللي بيتسوقوا من هذا المكان.
3: يمكنك التنفس.
2: اللهم اربط على قلبك يا الله، اللهم اربط على قلبك، اللهم اربط على قلبك يا الله. أنا تعبت، ولكن في موقع المسؤولية اللي أنا فيه مش دوري أقول للناس تعبت، تعبي لازم أنفضه. هات المي.
4: خلاص طول بالك يا أخوي، خلاص خلاص
2: خلاص خلاص. شفتيه ودعتيه؟
5: جنن يا خالد، جنن زين كمان يا خالد.
2: حبيبتي
5: رحمة الله روح
2: أبو عبد الله أجا ولا ما كدرش؟
5: رحمة الله روح، رحمة الله عبدا.
2: أبو عبد الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله
6: استغفر الله.
2: لا يا أبو عبد الله لا الحمد لله، عيط وفش كلبك، ولكن الحمد لله رب العالمين.
6: الحمد لله
2: قول استودعته لله.
6: استودعته لله
2: والحمد لله.
7: الحمد لله
8: هي انا اتفقت مع ابو عبد الله، قال الحمد لله وبنى بيت الحمد في الجنه.
7: واحنا
8: معزومين
7: عندكم واجيكم لي وقت.
8: لا يهمش عيطي بس قولي يا رب.
9: كمل